رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دليل رسالة ما شلقن ختم خلب سلسنا خن مسرنا أفير عيموريت سيولو بريداش بريداش دعوشو أحمد وأنزار دال بوصي لحلد القرآن شوح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حيخ أنبيه بقالا حيخ مخا إيمان دلج بلجنا غا بايد ويت دالا أوشي بايدين خلدرش طولهم حقا ديشت إحنق بشارخ دولويا دالا شاري زوج والهمنا جين دولش بقتوغ شارخ دولويا هما بصل بجري جري ويا دائما حيخم بشزامن شو حق مصو حيخم شو

Ле переда чахда муклаха вайя дюсерду вайн махаара вайна хинца дабиоча зул каада ош бол бухтубу. Тебу ша зул хиджа ош бол бухтубу. Зул хиджа хажду якш бол бухтубу. Сей ютсин ишта ши хажду якш бол бухтубу ал. Ак вайн махаара хажд яхкара басул дини ха дал вайна тед яхкан хилдашту ла фарза шахаа са фарзду. شهادة دالين شلت احا وي بصل بخل شدو وي بصل بخل شلت احا وين قيدي فرزدو احا حلغا انك شهادة دال دا دروي تاق شولو لامز در زكتا مرخا حاجيت اوغارا اي حاجيت اوغارا وين فرز خلر بلقل دشينا حا دال قرآن شع وين بلقل مدر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ادمان احا فرز خلا ديقر خلا مدو حاجت او غرا تنا نسقا چح الا دار اي نسقا چح الا بلقل دينا دار مصو بصو بستقا ات حاجت او لقش الويشو مصو بصو بستقا نا شيء فرز دوي شا اقوش دا ديش دوي خوش الويشو مصو بصو بستقا نا شيء متقوش دا يشيو اتن لات دوز خمخ آديسنا حوصل تخانا وين دائمنا علمنا حيغن باش زامن چوحا تيجي وغشي نيس قوش ورق ألا إي بلغل ديشينا بلغل ديشتر كودو أقر حلغة نيك حديغ موكشل أوين ما هار ستاق موكش ووش خلي شوشو ستاق تليلوش خلي شوشو إي موكش ووش ولا أقا تير دولتينيز شوزلو نيقا أو تيجي وغا نيق مرش خلش نيق مرش باتا وين ما هار سبيت عيدل دولتينا تيجي نيق بيخ كنبر تيجي تواخلوش ور تحت تمش بحان دولشي دوز نش داش اخل شي مخو او بانا نيق حد عوالوش حمو لي شي حد شي نيق اغ عوالوش واتع تاقا حمد اي دولش دويزا قوز لو نيق اهتو حد حنيق اغ ويل تعلمت دي حويت زامن شو حمو المخارة وين خرج يزا نقع سان حد شي قد عوغا تيقاها تاوا حو خرج اهتو بولش واتع تاقا حمد اي دولش دو اي قو بحان دو مكشلا نيق اها مرش خلار حا اهتو خلار يقوي بحن حدلح ومكشا ولح نق مرشي بلح حقتو بلح تأقى مص وستقى سمو ييشم دو إذا مص وستقى سمو ييشم دو هند قال لك تنا شيخ زامن دعيوه تشيو تن شي يخشر يشخريو لي يخشر يشخريو لي يخشر يشخريو يتخى أدم عادة تحا شتوقل شتخان زامن دعيالش بوخش داتو يتحبول جارهم بلح حاجت او غرا شي اتو ما بان لها ملا سيخ وحجوي شويز ملا سيخ اشي انت اير دقا قوت دا حجوي شويز هون داشت ايو زامن تخو خلو تخا شاي حاجت او غرا اخزني سنة ادمن شي نفايد ان بوخ بو ايزا هو دنيا انت حا يا مع يرا مسو تيب تيب بس بسركي بر ادم غوش خيت شمت كو اذا هو دنيا انت اوغر دوق ادم تحن مت تقول شل مت كو اذا هو دنيا انت حا اوغر دوق ديل قن هي تم تبيل شل مت كو اذا هو دنيا انت اوغر دوق شكك ابا ابا ديل دو انش ديش ديوق شل مت كو اذا دال اوغر دوق انوشن گش ديش شل مت كو اذا ها اولی وول ویلش ها گینر تین حیج وول ویلش تیگ عبالش بالا پید نشی تیگ عدالش دل تامش نمش حدگر دو وول ویلش ها گوز لعتر حق شورت دگر دلور دلش حل دو ات حج دیح کری خا درگه چند در ادمی لع مخل دیش دو تیگ وغار عرش و خلر تا شوز لانگا وین آل لوش درگ وین حق دل لوش درگه ات حجت وغار خا ایویچ خلوش وستگا ایویچ خلوش وستگا نگواند ها بالچارا اوی تحجیم سمویی چی دیکر داشت داشت دل همش حوار دوویی وین مخارا حجیت ایویچ خلوش وستگا شیند ایر پرز دق ویچو ایزا اقا وی تیگ ایویچ خلوش وستگا سق ایر لش خلشو سمق دوش خلشو ایزا هندو ایزا هند اچه حطان لش بل بوح بو ایزا تحلی در لویوچ تحلیک تا ادم ادات حاجت او غرات حاشي كويو تشتاق ديل دو اعتقويو تشخلش عنا استقنا جيتش ديش دو حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة او بالخلدش دو الحجنا بيقى مبات يلسمن بألف امر عليه الصلاة والسلام اي حاج او بالخلدش دو حونا تنبولش بالبيقى يلسمن ليو حاج او بالخلدش دو تقالت اووش مواتا نانت دين مورق انو حتس انوالش بألمسل دالينا
حديشك حا پیامبر علیه الصلاة والسلام

Taip, ana vain bilgelado, adamat anlus hilar, tendera, adamana has near some book caboeza, has near some book wahboeza, waha wahana, a hajadikana, hot awar, ambagado, hins when massarna, some way a yeasterig, which hill was stagiga, the yeasterig summer hawari way. Shamit you a true hoosh, shahundu you a true hoosh, tigwashi alish royals, shad hawali do you nashits ahtiga hill was stagi, yeshits aht at deshbol shul bishk, hake and gergal charga, hake at hajdekar, letter, shig what loski per sort what to this, I hudu I hajdekar, itiga dawash lilos tek hudu ella, ta she daga lets a shozo kuzu dich in daga letter doski per a, kalumash datiga. I hajit en gwandat awaf der. أتحجج أن قوانا طواف دينشل تقول لها شيء لام بصفاء مروى تكشد حليلر سحليلر دو عرفاتي وغر مزدلفاتي وغر منا وغر إش دو خمش دات إشا إشا شا أدحقا نتحتهم حقا أدحشا تنتحجم ملا قيتم خليتتا إيويت شلوش وش وستقنا شا تأهول شينا دوين دحا تروح وحاخي أتنا لاتو خمش خوش أقدو تك دعوة غن زمان شو حلق بالوال شو دوتشي نحا إدو حرخش سخيل رتر تأقا أتن حلا تا سورت قوات دا تك عسمو يقيت أتخدو تن إزان شن ديرو شا دعوة غلي دوين دا إشين فرز دوي خوش شا تك حا ليلو ديش درق إشتغح سورت قوات نا أولش إشتغ تك دعوة غير تويش و حوصل وير ما خأر ومل دشخل دشتول هما نا تعبيحك مشبو تبيحك مشبو اتبيحك مشيخة دو حجد تأيوتشي نحا حونت اح حلغ بالخل وشو استقو حوتك داقات شلت اح احتيقى هليلو ديش خلشت الهنشم احرادة ديزون احرادة ديز عبوش حوك دويتر دو احليلو ديش خلشت الهنش دويتر دو حوك دلاح حونا احمل ديش خلشت الهمانت اح حكوارت شو احصورت خواتو همش ألسا ميل دو حوث بلغش دي احتوق قلحو تندر حي نسخوتشن هور ادمي تيب تيب نسخه شرشردو شي نسخه شرختر شي كورتشو ات بلغي خا صورت خواتو قحوك شلويش و بوه بوز بيش بو هنداش فرز دول دير ازا تن لاس دوش لهم دوز دو شلويش و اتسي يوش خلوش وش وستك شي نسخوتش بار ما ها شي نا دوغل دونا ديلي جتش در ديغ دوغل دونا ديلي شي نق اتبر ديوش دوغل دونا شي ديلي صوبر ديوش شين فايدن ملخل دشتل هما ديغ ديشتتو تولت احا اتيق ويوج زامن شو حا اتقاح بولو تشار اتيق ويوج خل وشوش سقيق تيقر هرا يالع وجا يالع ازا يالع بوشومشن زكا شييشيات حاجيت ايوج خل وشوش شي عبادة نويوج وحاجيت ايوج خل وشوش شي قهي يويوج تيقر همش يا بوشت اير استيقي زكا شيش بيش ازا انزر تهام شين بوح بو ازا هون ديج ايوج خل وشوش استيقا دعويوج شيناس حد ارمك بوتو حوش شين ايو خم لخرا اتكيل خل لخرا اتكيل خل تأوغت شنا تقكي لسوهم يا إيش يهتنا أتليرش خلش بوش بوش ناخن تأتيق وغن خل بوش ناخن خا إسكي من تيحا قيل مشك حيوش سنة أحت دلشا سو قرز تيحقي شوش حال تخل تيقع تيقع شي حون بقوة يللق بحبا إيش وشواتا دو حاجي تأوغن خل بوش وستاقة شي دا نانا إيشا وشا شي دوزل شي خصم نانا شي نعد عجي أخش شوح بش بوش ناخن هم يا إيش يوش بوش ناخن ويت غرغر شاشيت واش مخت واش نا واش لول واش سون هرا يالا سون وجا يالا سون اذا يالا بوش تدي قش دي كره اذا لرد احدات تاع شوز لونك حاجه تبي وش واش واش غير ما غير مخك و ارا و على قه يك وش خلش تن خرج يش سي خلش او ملخ و غرغر شاد ادعوا على دي الناس هور ما تحكي سنه شي اتو بولش كسن هم تاع واش خلش استن تي غيت ويك اتو بولش تاع ولا مست ولا ها تاع تن ملغ غوديتش ساعتي مثلا كسن اخش تاعي تشا استقى ندو دعوان شي نعتي قاع شي واحد كان بول شي حاج ديكا شي ثاني بوش بوش ناق واش ديلو واش تقليل دا تار شو يام يوت شي نعتي يام يتا اش سنة بغا بون خم قول شي نعا تان دير اخش تعدى لا شي دير اخش تعدى لا اختار اي كورت اي بناء ثاني ليلي شي شغل اي قراءة من هو دي شيء دو حر يوش خل شا اجين متك يوش خل شي اتو تاوش اهو مش خل خل اش تنملا غدا ديزا اتي نقيت ام محبل تبيس كوتش تقر هادي هلا وجه هلا شا وغنيك حاج ديك وغن خل وش وصدق إذا تناخ أدي شاتن وغن أخي تحت يوش مش ديلا هر علاقش وج علاقش أتو بوش ناغر لورق أخشى أدي قنا تقدر صوتش داغ يش أخ وقت حبوش ناغ ويدوني نعم يقدر دشم دات إذا شيء أتو نتير أتسلغ بس يولق دق بولش هوت أخ يتا يتي شستيل سيول شنا هوت أخ يتشن بتنا أسند أخ خز نيسنج أخ سموي يشو خز نيسنج أخ سموي يشو تلت حاوي سموي يشل دشتل هما عوصنش

حجيت أبي يدخل وش وصدقه وين مصير ديك أول خليه شو حسن الظن أدمي حق أحد ديك أول يرى أدمي إيمان حق أحده تحستك حقين شينا أستقي لدر لو قاقوش لدر لو مش حقوش يا غير تشا أتسين لدر لو مش حال خلي الله حون سين إعيوش لدر لو مش حيوش ولا حا حون يستق تفي يزر بحاندو حا يستقي ساني حق خلر قوش دورش دو تحا لدر لو يوش ويخ تحا لقي تاعوات تحستقو تعديكم دين شينا تندا سيخة تن لدر لو مش تيخ يهتي يشيات هين سقاستن حاجة تأبيرو شينا وين ما خقرا أس حاجة تأبيرو شل بش بلناح بس بس المباي سلام قرق مرش خلي كل تاروش زيويتش سلام تعناغن قول دي نيك خلي شو تجيويتش سلام تعدوخ عيسى اللي لش خلي يجي إيش شو قوت تجيويتش هندر دوخ قوة لويش خلت لش دو إذا إما ترى وين تين كير عديق الحمد لله بوخ بوخ بو إذا تاع شو صدق إنك شيء تحبل شيء شيء كيرش كات تات عيسى اللي شوي تيلا تجوان ويش مانية إيمان شو بور واتر تيد بركة حاجة داتر تيشال تحدوخ خود دل اتوج نابورس حدوق خو مشش کش دی نداش خز نیستن شه خرج آیشه شه کرد است که حجیت اوقات تگ عین استر واتر تیس تگ از اول اصل تهونی شه عسل یوغ واتن که دی دادر تیش ولی آقان ده بالش ها حال نیویت حجیت حس نیش نیویت حجیت ابوش اخ دیت شد و ای قابل در ای قابل صدر دل هدو ادیل حدادیتن وای مغنی دل هم دیگ با بحانی ویت ول الحمد لله دار مقلع تگ وگان ویش منی اشت شی تات عسلش کشین خوشل اش وای خکر دی دادر تیشتن دار مقلع تگ تبر که دی دوتن دار مقلع وای ات ابی انشین دار وای تنگ خز نیخسن آل دیز إذا أقا حتقوخن وين وحونا ورلح دا مؤلح ديك بواخير بوحون حونا حسيم خلچان ألا تن ملخو إغزور وش نوع دورش دولو مش بوقت يعالدي إذا أتدوش تن خصية تردولو تن شيا ديك شو مانت أدعوه كرخ دير دو ألخيش خل دورش دولو حقا ديش خل ديش دو وي بصل بناهدو إنما المؤمنون إخوة إيمان ديل النهبو الوجري بو ألا تن دير وغوشي بوقت يعال غو همش دقر ديش خل ديش دات وي وي ديك همش دقر ديش خل ديش دو وبوقت يعال تقوخن وين شناخ أديزا حجي تصورون شنو هو دنيا دعوية مع إير مصو كيبر أدم دو تيجر حتيجر تبي إن شيء نحى تجا حين دين خل دستول هم شيء خاء ديكو ما بهو تحديث ديش ذات هون بوش دو دير بوش دو تجا أدم بس بسر دول دي تجا خيل تام شنو هم جاجو دير خيل تجا هم يا يوي دير خيل شيء تجا ييني هما ناقشي لش إنا أول دير خيط شنو شيء لش إنسان دكتور هم ييني هول شو تجا إلتشين خلشي إيين خلشي إموخ خلشي حط عمبات شاقي وغانشي نها تيجي دقو إخش البشبش ناغن خا تيجي عدلش دول حالة أولي دول دي چه هو دنيا انتحا أقر دق أدم قلشو متك مثلانا شمبينات ميرا با فوتبولو يولشين عيوباخ غوزنش يوروبا أمريكا ميت شعما سنة إذا ستو تيسيشي أدم خلو باخ ستو تيسيشي أدم غوش جيت أولي إس بچعالكو إس كزدستوات دويا هز نيخسن قحوك تارا تيجي نزام لحتو غيرش ستو تيسيشي أدم هدو آلوش حج دوخ زامن شو تيجي دقولوش طول أدمي حش مليونش كا أدم دقولوش شو الميت كيزا أت مليونش كا دقول دلوش أدم ونيقا ها إيس نشخول حرطا نشخول أت بلغن شي غوقلوش بحكن تيجي ميست نشخول مس نيخول تيب تيبن حيل شو تيجي تا شوز دونيگا أتو باش بلا ندوني ديرا بيخش نا ملير دير شير دقويت تارا هور شرحا أتو باش بلا حاجز أباكتا بسبتنا كوتشو يحج أفريق خليل إذا إندي خليل باكستان خليل إذا قيه باتشارسكا خز نيخسن شورت أدم حاجز أدال ديتا ساغن أخشنش أر دوغ تار داقوت أرغنزاتيا شا أس باتشارسكا حاجز أباك أتو باش بلا سامنش كشنا تات أرغنزاتيا شنت أيد يخش أش إتتقوالي أش تقوالي أش شوزق إتتقوش تو باش داقتار تيغا بوغا بلا بسل بو باش باش ناغا نخ حقولا و تاني وقاحا بس بس نخول تا ایمان داشت تا غلق باشد تا لیه لخوش تا گوزنش باشد تا خول اش برگیه اش وین آت ایرسن نا تا تا تا مستو پا چاقا شیشی غلقش دو وی تت دول شومش دو تا بول ناغ لیه لوش وی حیق لوت ایدی تا دوش اش تیگه گدول لاش اش تیگه گدول دل شا تت ول وای وای او حاجه تا حتی پا موخر دو اول تا بول تین خیت خول دیره تندرا اتحول خاخوش شات ابي انزام شوحا اتشي بحرقني جينا خل دوشتو ديكوما بيت احديثات ديش وشتي وين مسار نخا ديش دوق استق ديك استقوق اتستق ديكوما بيديتات ديش اتستق نجا سنا ووهم حوش دلح ديك استق يحوش دل ووهما اتحنيت ارشتا يوش اللي بوزيشوش نهبلا تا مصلحة تا نغلقن حقدتو يحوش دوشتلهم شي دوغ وودلش بولش ناخ حق يولش بولش ناخ اس بولش بولش ناخ تحستك حق انزامن شوها اتستك حق عشين دوش خلدوش ومل دون قوش داقيا چخول ات اخت وغيا چخول تير ورا دي حق عشين دوش خلدوش

Слома хагдалу ушхолу. Дуак аждалу суант болу, эс болу нах. Циндер стагана ша дикстагу уал истагалу ушвалаха ши мет дол дешхилу вешу дикник бе дейца ацадуич. Хоми басул бежери ежери вайна передаши лерин хан шақи олшио вайна маха ара бок бок бок и хажи ца вахар. Циндер саму ёлш циги вагу ешу дави ёч такие чембин дагах вял хитта хиттан вагу ешу ша давали дуйна шиен балушки пара цихак ахкие чемба без дави ёчи на цах болчар и дави ёч болчан шенис хош барма атто ба абезан давани га шенис хош барма цига хашек хала болчаг ла дуғша ла дырца хулша шик дылуштег да дина хаза дейл дух شد ایر فرض خوش دینا خز دعا نش دینا تحلی تحن بسول بستگه دعا دیش مداز قیش بسول بستگه نا گش در دیوش بی مل بوخ بوخ بویزا اتسا حجیت ابان زامن شا تار دعا مل دا وی جیویوق آخر دا تندر وی اش بیخا ابیز تار وی دیخا ادیز ویت شویگ تح عشویگ غوشی بار باشلاغ در ای بوخا خز نیسان چوخ سنبا بیز وی ات الله دالا اتحجت اوه ملو شويرقا تيقا قاتش ويلا اتحجت اوه عال شو يوتشنا اني اتقوال دالت دال حيقل توفيقا الويلا دال وين ايدي برشا قاتشن بولش قوش دا شارق دول ويا حومي بصول بجي ليجي لسيت افريداتش الليل وخانش قيلش وعدي كل ما شعال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

غسل بقلرنا خاستا بحونا إلجنا شفعت خلي لطخونا جيج دي لحطخونا يا الله ديلا تخسينوين داولو كاميرش إيلا

سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله، أطيعوا الله رحمكم الله. سلطة عهدل ليش دين وجري وقر حلقة عيس خندوش دول سيدي غير دي أشوغا ويسيا دوس ديلا قيررت دالا ديل يلشنا ميت أخيلرت دال قرآن شعبو بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هاي إيمان دي لناخ ديلا قير لش قير حق مدو شو دالا دالا نيمالويلا بوصل نش دلوش بيه بوه ويك دال قرآن شعب أقا هنس هر تیمی یوتیو یا وش تیمی یوتیو ارتفاع پلان سهول سهش حلوش دست حاجی هندی یوتیو داره دکه یونو صدو عش موسی کند دیشتگ هک حالا حول اول سخن قیه چرگ آق دیش بول و دیش بولش نه حدیلش حالا تعبشش دیح سیابش تگوسون ارت گین خو یخیه چوکر یخیه یخیه تر اذا پیامبر علیه السلام الحیاء من الایمان باق یحیی چخلر ایمان اخدو ایمان یلسونی چورس حدی اخدو وین مخار یحدو چخلر اذا دو قرش می خلر اخدو یحدو چخلر آقا شا چا خیتر شا اسو باغر شا چنل مل غیل چول شا لقر خیتر اذا ایمان چخلر دو باغ پیامبر علیه السلام دالر دویل وی دال ات غیل قغلت وي پیامبر خطاب دیاش قرآن شعبا بسم الله الرحمن الرحیم و اینک لعلى خلق عظیم و این دقو خذ دل آیت دو اذا های پیامبر های محمد لقر غلقشت عورق و علق دال خست وش وی پیامبر لقر غلقشت عح وی پیامبر علی صلوات و سلام دال و این مسلین و آیت و الشلو تینگر وی حیت دقسیل عدالش دل غلقش عادتش مسه هم دقتینگ عوین قرآن شو دال باغا بو بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

Ça, humain, gars, tu n'y es pas aussi. Tu n'y es pas aussi. Il mourra avec nous. Il mourra. Chez deux autres, il mourra. Ara, n'a pas mourra. Chez Ashab, il mourra. Kirst, n'a pas mourra. Ah, massa, admasta. Massa, humain, il mourra. Chazin, d'or, j'en massa, d'or, j'en délire, il t'en est. Haïe, ça. Handar, il. Délire, satuche. Kématin, il satuche. Délire, il t'en est satuche. Bolcharn. Ah, دل دخ يواش بولشان اس دل يالشان يا مسل درخشن بوخ تاق دال وين وقتين والشول بايمر غلقت صوت اخدول شلق وي بايمر عليه الصلاة والسلام وين دقو خز دولش دول مسل مسلا بوتو خيركم من خيركم لأهلي شو اقر ديك نقملو شي تشوح شي بي بي نقع شي دوزولس ديك ويقو ديك ويق بوك ودرشن الشي نيسو ليلوش ويق справедливость يقي غاسخ ما تايلش Ах, нисю лелошек, дюзул, дахец бог дацис, шен лук-лук, цаг, дейт бог дацис, кеп кништех, кин зудберш, машина хойшин зарулем, аж солнечный, аж киштех, меш вахец, тилин ца, аура, да ол бош, абахнан, моден, иза йолш, тул тилин, ех, лаба йолш, кеп ка йолш, зим зудбер, дук мари гург, иц долага, хахир вайз. Ах, иш дахец бог дац, дюзул, дикхилар, дуна, Üç iman çoğu akıbır. Bu sülbine üç kıbır. Mesela çoğu çoğu çakılır. Çoğu üyeşmette gavuk, lişni gavuk seyyeş. Dözül nitsabır idu. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ya yollezine amanu ku anfusakum ve ahlikum nara. Kur'an çoğu boy dağılı. Hay iman dili nak. Şey dözül, şey doğmuş. Cücret yetirik. Kıyırılış, lırdiyılış. جرت أيون إذا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تاق جرت أيون شيء تلرج شيء لتورج تلقش دلش تخش أدمش دلش. مثلا ياقوش سلط وش خناح. دتشي تلو يا غزة يا كورخ يوك ويت جرت تعيش ولد تلقى خربو يوكش أدمي خربو أدمش ملش دو كرسناخ. تاق От жёжгатый царах шей дюзул лар биялаш бокуду вошуқят шандуында дейли ячин хадису мабо алейсалату вассалам вошуқят ламыз дей ал хай дюзули итшуқят ламыз сада гах туғи ламыз дейт итшуқят хай дюзули шиеши хор дюзул хочуна муат хили тауш хол муат аддельна хили шиеши кибе уш улле вақи хай дюзул хуа масала виг мэжге виг تاق جيم قين واش ولا إشكال مثلا إشكال يقر وابوك داسي إشكال بير اسمين أخول يترو اسمين أخول مق ولا إن وول ولا تلويل يج مخي يويق ذكري يويق مولدي يويق ويدايش تنزامن شوحين سا إدياش بولناخ دو قوبو ديل قيت مات شاي دوزول ذكري يبقش قيئة بيش تاق مثلا ذكر شوي حالا شي ملخ طريقة ديبش دوك وين ديل قيت مات مسا اولا او الا اذا الصني وتر شو دال قيل تاول الا بوش حدو يتش خزا وين هر شي بولخ ددين مال دول ديبش دابيوش شونغاح هر متر خلار بلغو اتاتو ار يرشون هر يوش يوش دابو دات اخ متر تخلار دوشون ديبش دادو لوش دو شادول طريقتش تاع طريقت وينو قال غير لوش دات يا غير لور دات دال مولا وغبي شو باغاح Hundat, oz dözulu, oz dasa, şiye dözul, şiye tani zükri habaloş bu. Tak tarih kü, üç kü, tak tarih yuğu, dik zükriye da'lu yelş, buriye çıkıl. İşte şiye dözul hu amu viyiz. Tak homelç oğ, mesela, homelç oğ muallık ilu var gıyartarık, homelç oğ khabarış deyiz gıyartarık. Hocim ojduyun haddas, dik nik huyukş. Так, хадас масала зиярте югш, кечен а югш. Лама зиякант, маркаб кант ол шоқи ваш ватсах. Так, дам гиярсару, дала жим ош дуин дас киин шан хир ватсо. Так, паказу гали лар юа, дас киинаг шаки пархилу, фаша хил гиар чвек иза а, та беджин сан хил куайн гина куайн масалш, вай дуйч дол хума масалш цани, تجينهم شتاني بيتدوت وي خيتر يعدوش داس وي تعمو دال مغلاح تاق شكولة مثلا هدور شكولة عدوش در وي تنغين عدوش دلع يا شكولة ليلش در وي تابيش حق بوي تاق ولا شيء ولا شكولة عيون حق بوي أروكي تسويدوش
Et sint ja tuinish kösi, shin ka uroka ära lähti, et uudar, i iskooli uroks

4 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت بلا تاي راديو لاتين داور كان عين بليزن يورو قاي خان يورو ريسكوات دي دات ايو ايشيك ملتو حسيو واتي ورس برس ايتناتو

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: Ирми обусумна дал Бог ше силах Коран чоха, ша двасин хил дождол и силах Коран, ша и алаш дешхилар, и алаш динхилар, и дирик дошхилар, ча гуаяш. Бисмилла рухмана рухим. Инна нахну наззална дзикра, ва инна леху ла хафидун. Бакалла ча гуа майоша, и двасинак шамау. Ча гуа майоша, и алаш дир мадуша элла, Аллах дала, и ше ча гуа кочина, дейт бахша соуза миялла, и Коран двасин цахар кхис дел досуша, Эзир соузя юлш ос Коран иве душа Аллах далач о лардина и Коран лардир дошту кимате даллса бадо и Коран лардин ашвац Аллах дел ос Коран ахтасвиллерик идага амош идага амдойч сулирам бешверик Аллах дала ларюш алаш вешу ялчан умматан саллаллаху алейхи вассалам Аллах дал дин дошту дикаду из дал бо Коран чо бисмиллахир рахманир рахим انصري ان تنصروا الله ينصركم اش الله ديل دين غدح ديل دين كرت بيغلو قران بوسوبنا مؤمننا ديل غرغرنا ديل دين شغود يا شخلاح الله ديل شن غود يردوشن ديل يلشن ابو صلى الله عليه وسلم شي ديوي شي كتن حيخم باش الاسو اجيم استغنى احفظ الله يحفظك يا الله ديل احال شويلح تن معن هدو ديل ووزلح ديل دين لرديلح ديل دين غديلح الله دال متأخيلح الله دال حعالش ويروحون وذي سيلا وشوش الله دال وذ قرآن دوشتو جرغلو قيج أغديش ديل دين غدرح سو دولوش دال بركتي داخل لوي لوينا وينا حلق والغي الوشو ميخ دا أخوك قومن حلق والغي الوشو الهر قام حلق ردوخش ديل بربانس ديل انخي تمس الله دال درجع لقوا قيل إذا دال غاز وطقوب ودويل أعمد حاج إعلم استكخلرن شي علمانس عمليش Quran diyezern, değil din diyezern, değil gerger çan gödern, iman ohnun gödür bahan doluşu, Allah dağla, boktu olan bellevin, bakı kıymış bellevin, Allah dağla gaz ve tünak obol değil, değil nauka hatu insanı, dakilikini boş bol çoğay, vecri ve yüce masiri dağla, gaz ve tünak obol değil, kan doğu doluş kıymetliğine aveyne, dağla sarah şafağı adayı boyil.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

القائمه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد